0: Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan ilmu. Mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ing riku kawula pun nerangaken dhateng pinten-pinten karomah keistimewaan kemuliaan

0: Kalong, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه.

الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة. وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية، نية الخالصة، نية المخلصة، نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

بنا وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة من جميع البياء والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر وما بطن ومع التيسير في مزكي والمعيشة.

لشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب هذه الحاجة وأعوانهم أهل بيوتهم وأصول فروعهم وإلى حضرة الرسول الله عليه وآله وسلم بحق وسر نور الفاتحة.

وكت ورسله لا نفوق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفران ربنا إليك الكبر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا

الشريف. ما تشاء بعدي اللهم اصرف. الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيء. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وصل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أسعاد مخلوقاتك شمس الضحى سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ورداد كلماتك ذكر ذاك وغفل عن ذكرك الله.

بدر يا سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وصل عن ذكرك الغافلون وسلم ورد تعالى عن بداتنا أصحب رسول الله أجمع حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل كريم.

سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا لا لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا ال

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

0: الفاقة.
1: اللهم احمد بالعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاول والاخر. صل وسلم على سيدنا محمد في النبي المسيد. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد الملائي العالم وبدل ما كنا منك العظيم وما هللناه وما سبحناه وما حمدناه وما صليك ما سلمنا على حضرة نبيك وصليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما توسلناه من مقر مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة. نقدم ذلك ونهدي روحنا وشفيعنا وقيعنا ومولى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أصحابه وأهله وأهلي بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وأهله من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أرواح كل واصل والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان ثم إلى أرواح المسلمين ومقلدين المرشدين وكل المخلصين وأئمة الحديث للرئيس هادات الصوفية المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصحيحين وعلى كونكم عين ثم إلى أرواح مشايخ القرى اليهودية وجميع الدسوس وصلنا حضرة السرور الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني الطيب القائم الجلي والمسيح محمد بن واصل ثم إلى حسناتنا وحبائب الميين وأصولهم ثم إلى رأي رسل حل معوان وتبائم المجاهدين معهم وأصولهم وفرعهم وإلى صيبة الله من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله وعلى سرع ومن انتسليهم لبيوتهم بمفروعهم وقصنا حضرنا الشيخ محمد وثمان الإسحاق ومشيخه وإخي مشيخ ولسلسلته وبيه وإلى حاضرين مجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمها ولينا وإخوانا وأخواتنا أولادي وجيراننا وطلابنا وجراعاتنا ومن أحسن إلينا وأسعى علينا لمن لنا وأوصانا واستوصانا وأولدنا كبيرهم وإلى حضرة أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارة والدون وأهل بيوتهم وصولهم وفروعهم ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين الأحياء من الأموات في جهاد اجعل وصلهم ثواب ذلك منا إليهم اجعل مرية لألأ بين أيديهم من ألف داء لهم من النار وعتق لنا ولوهم من النار وكاك لنا ولوهم من النار وناد لنا ولوهم من النار وبراءة لنا لوهم من النار وأمننا ولوهم من النار وسترا لنا ولوهم من النار وحجابا لنا من النار وشراء لنا ولوهم من النار اللهم اغفر لهم ورحمهم وعظم عظم ومدخلهم مقر نزلهم واكين فتنة القبر وعذاب حتى يبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عن من نبينا وصديقنا والشهداء الصالحين وأصل أولئك الرفيق وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقنا بالإيمان واجعل فينا غلا يا الله تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا ورب العرش العظيم حسبنا الله بنا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهنا حسبنا الله لما بغوا علينا حسبنا الله لما يا الله حسبنا الله لمن كدنا بسوء يا الله الله يا الله حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند حسبنا الله عند الملة في القبر حسبنا الله عند دغتة القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا

0: الله عند عيسى، حسبنا الله عند أبواب الكتاب، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله صراط عند الصراط، حسبنا لا إله إلا عليه توكلنا وإليه نبنا وإليه مصيرنا. اللهم يا الله بجاههم يا الله، بجاههم يا الله، بجاههم يا الله، وعلومهم وبركاتهم وماتهم وأسرارهم وارهم يا الله يا الله يا الله. بعلمك استضينا يا عليم، وبنور يا الله نور يا هادي تدينا، وبلطفك يا الله يا لطيف ارتجينا. الله الله، وبفضلك يا الله يا غني يا غني غني استغنينا، وبكنافك يا الله يا مرجاء التجنا، وبك أصبحنا أمسينا يا ذنوبنا بين يديك الله، ذنوبنا بين يديك، ذنوبنا بين يديك الله، نسألك ونتوب إليك يا حنان يا منان إما الإحسان، نسألك من فضلك الآمان الأمان الآمان يا الله من زوال الإيمان، والعفو عما مضى وكان. اللهم برتك عما، واكفنا شر ما منا يا الله، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واشفي يا شافي الأمراض مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعانا، وعلى حبك توفنا، وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحظنا، وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا الله يا الله. اجعل يا الله حج إخواننا وأخواتنا وزيارتهم يا الله، وكل الحجة في هذه السنة يا الله، حجا مبرورا، حجا مبرورا، حجا وسعيا وذنبا مغفورا، وتجارة لن تبورا، غانمين سالمين بهم وإيابهم يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا، واغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله، قرة الله قرة أعين يا الله، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد ليتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، افرغ علينا صبرا يا الله يا صبور شكور وتوب مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، ودخلنا الجنة مع الأبرار، والنظر لك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، بحكي وسري ونوري الفاتح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وقعد وليس الوقعد هكذبة، خوف ذو ضرع في أهجة الأرض.

ميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المسامن السابقون أولئك ربونات النعيم سلة من الأولين وقليل من الأين حسرور موضوع.

في سدر مخضود وضلخ موضود وذل ممدود وماء مسوب وفاكهة قصيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء جعلناهن أبكارا أربا عطبا لأصحاب الدين.

عنهم. اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحمكين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين حائر الرحمه وميم الملك يا والدوام يا من هو عقول قعف الدم العمين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله الذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من رضوانا سيماهم في وجوههم من أصل السجود ذلك صلهم في الضوراء ومجيل زرع أخرج رأه فأزره فسخلظ فسوق يراهد بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا من الصالحات منهم مغرضا وأجر عظيما اللهم اهدنا صدق المستقيم راض الله له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله تصير أمور اللهم اهدني من عندك وعفد علي من بركات فضلك وانصر علي رحمتك ابني بين يدي ثم منك وإليك إنك عن شيء قدير ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من لكم فمان منها البون فشاكون علينا الهيم شاربوا رب الهيم ذنوهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفأيما نون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.

0: فلو تشكرون أو فرعيدهن أرون أنتم شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة طوما للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
1: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ورحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق النور وجه العجل الأعلى وبفضلك الكريم وجود العميم وبكلمتك التامة التي لا يجزيهن بر ولا فاجر يا أمين يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مغيث يا كفيل يا رقيب يا حسيب يا جليل. أسألك أن تصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تغفر لي وترحمني وترزقني فإن خير الرازقين. اللهم ارزقني خير الصباح خير القدر وخير القضاء وخير ما يجرى به الكلام. اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أسأل لا أملك نعم أرجو وأصبح الأمر بيدك وأصبحت أهنم بعمل كثير وأفخر مني ولا غني أغنى منك. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا تصبي عدوي وتسوء بي صديقي لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تسلط علي من لا يهمني. اللهم ارزقني طالبا غير مطلوب وغالبا غير مخوف. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وعدم منك وارزقنا وعند خير الرازقين. كلما دخل عليها زكريا المخرب وجد إنسقا يمكي هذا قد هو من الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم إن كان رزقي في السماء فهو وإن كان في الأرض فأخذ معدوما فهو وإن كان موجودا فإن كان بعدا فربه وإن كان قريبا فصحه وإن كان كثيرا فصبده وإن لم يكن شيئا فقوله إلي حيث كنت وقوله السكان وبل فيه وتولى أمر بيدك وحل بيني وبين فيه واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل لي سفلى بالاستعطاء. ما أنا وعيلتي عليك وعن قميلة فلا تسلبني وإياهم ما أودعتني يا الراحمين. يا أكرم الأكرمين تكرم علينا يا قريب يا مجيب.

بخزائن رحمتك إنك أنت الفتاح العليم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا روح ودود أحنيني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبدلك عن مولاك يا ذا المن ولا يمن عليه يا ما يجير ولا يجار عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهير سبحان إله إلا أنت يا أمان الخائفين اللهم إن كتبت عندك في أم الكتاب سقيا أو محروما أو مطرودا فأثبتني عندك سعيد رزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق كتابك المنزل لسان النبي المرسل يا الله يشاء عند الكتاب أولاك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي قيوم يا بديع السماوات والأرض في ذا الجلال والإكرام فرج عني ما أنا فيه من ضيق قديم الإحسان يا حنان يا منان يا دائم يا مملئ قلوب الغنى ومخلع أهل الفقه من ساعة القلوب الفائدة اللهم لا إله إلا أنت صادر وجابر الكسر ارحم فقري إليك اللهم اسك حسن حال هناك الذي لا يفاجه وعيدني من الكرامات ما أسطر به ديني إنك عند العظم وهذا صباح جديد نسألك الإسم فيه من الشيطان والمعونة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغاثة يقربنا إليك الزلفى يا ذا الجلال والإكرام وهاب فلاح رزاق باسي غني خنين منعم متفضل اللهم آتني بفضل العظيم رزق واسعا وافرا غدا مطيئا يا بر يا تواب يا هو يا رحمن يا رحيم.

0: إن هذا لهو حق اليقين فسبح بربك العظيم.
1: اللهم يسر لي أمري ورز وعصمني من النصب في طلبي ومن البخل للحلق سببي ومن تفكري وتدبري في تحصيلي ومن الصحب البخل بعد خصوري واجعله سببا لإقامة عبودية ومشاهدة أحكام الربوبية. إلهي لا أمري بذلك ولا تكن صفة عين وقل من ذلك. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا وحيد يا حاد يا فرد يا صمد يا مهني في محمهوب محمهوب ذي لطف حفي بصعصاء صعص ذهاء في سهوب سهوب ذي عز سيد له العظامة والكبرياء وحضهوب لهوب لهوب ذي القدرة والبرهان والعظامة والسلطان. أسألك باسم تفي الذي أعيده من أوليائك وألهمده لأحبابك من أصفي. اللهم باسمك المحزور المكنون مبارك طاهر المرهل مقدم تعطيني رزقا من عندك أهدي به قلبي وتغني به فكري وتقطع به عنائك الشيطان من قلبي إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسل الجواد الكافي الغني المخرج الكريم المعطي الذي الشكر ذو الفضل والنعم والجد والكرام. اللهم إني أسألك بحقك وبحقك وبجودك وكرامك وإخلاص وبحق اسمك العظيم وحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهج دعوتي بحق سورة الواقعة وبحق حميد فتاح قادر جبار فرد معن حير رازقين مخن البائس فقير أخذ بالجرائم. يسر لي أمري نسقا حلالا طيبا مباركا واجمع بيني وبينه واجعله يادي والإكرام إنك على شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي بجمالك وكمالك أشرف محلوك سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم إني أصبحت عم سيد وأنا أخر خير وأكره الشر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك لنورك فيما يريد علي منك وفيما يصدر مني إليك وفيما تجري بيني وبين حلقي. اللهم لي سقي وعصم من الحرص والتعب في طلابه ومن سخر القلب وتعلق فكري بسببه من الذل للحلق فيه ومن البخل بعد خسوره. اللهم يسر لي رزقا حلالا وعجل

0: المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم ليس السماوات ذات ولا الأرض خمرة ولا في البحر قطرة ولا في الجبال مدرة ولا في الشجر ورقات في الأجسام حركة ولا في عيون ذات ولا في النفس خضرات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دلات وفي ملك متحيرات وبالقدر الذي صحيح على الأرض السماوات صلي قلوب مخلوقك على كل شيء قدير. اللهم ارحم فقري واجبر كسري فقف في أمري واجعل لي لسان صدق وجه محل الحياة والنطق بالصواب العمل بسنة. اللهم ذكرني إذا نسيت وأيقظني إذا غفلت واغفر لي وأقبلني إذا عصيت وارحمني إنك على كل قدير. اللهم نور بك بصري واصرح بصدري ويسر به أمري أطلق به لساني وفرج به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي والفهم وارزقني تلاوة القرآن العظيم والعلم والفهم يا قاضي الحاجة وأكرمني بأن وخير لا حول لا قوة إلا بالله العلي. وصلي بجمالك وكمالك على أسعد مخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأنصاره وأشيائه وأهل إسراته وجميع الأنبياء والمرسلين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا سرنا مستقيم سرنا تنين أمين.
1: Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Pekalongan, Sabtu malam Kamis, pukul 8 malam. Majlis Khususi di Masjid Jami Al Jihatu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Majlis di Lidurus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 26, pukul 8 malam atau Ba'as Isya'ah di Masjid An-Nur Kangan, sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 di 2026 pukul 8 malam atau ba'da sholat isya di makam Kiai Haji Ahmad Husti Jayan. Majlis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad SAW pada hari Sabtu Ahad tanggal Juli 2026 pukul 8 malam ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.